0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Dan di malam Jumat kali ini juga kita akan hadirkan untuk tablik udara bersama dengan Ustadz Haji Ilham Humaydi di hari Kamis 16 Juli 2026 dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
2: بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا

المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.

الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدين إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا بعلوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصلاح الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم ثم إلى رسينا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم ثم أن الله سبحانه وتعالى درجات في الجنة يكثر مثوباتي مضاي سناتي ما يحفظنا بجاي ما ينفعنا به ما يحمينا بحمايتي ما يمدنا من أدهم يعيد علينا بركات مسرار من واره معلومه من أفات وخصوصيات في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواك فتعباد الله الصالح وأولياء الكون أجمعين من مشارق الأرض المغرب ووالدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يلفذ بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاه والمجاهدين والمعتمرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصيبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه وعنكم: والسنة أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين، وإن شاء في الأولى سبح وفي الثانية هل أتاك، فكلاهما سنة. وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع، فإن أراد التخفيف درج قراءته من غير حذرمة. والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. وإن شاء في الأولى قل يا أيها الكافرون. في الثانية قل هو الله أحد. فكلاهما صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى قل يا أيها الكافرون. في الثانية قل هو الله أحد. وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد مع المعوذتين. وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة، استغنيناها بشهرتها عن ذكرها، والله أعلم. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kita dipilih oleh Allah untuk mempergunakan waktu yang mulia ini di dalam kemuliaan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Karena ketahuilah, satu waktu yang kita lewati dalam hal yang sia-sia itu lebih dahsyat daripada kematian. Ada lebih dahsyat dari kematian. Waktu yang kita lalui dalam sia-sia, apalagi dalam kemaksiatan, ada lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Li'annal faut ingita'u anil haq. Karena terlewatnya waktu dalam ketaatan, berlalunya waktu dalam kelalaian, apalagi dalam kemaksiatan, ada memutuskan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala, memutusnya dari rahmat Allah, memutusnya dari perhatian Allah, memutusnya dari pandangan Allah. Ingita'anil haq, terputusnya hubungannya dari Allah. Adapun kematian, wal maut, adapun kematian, wal maut ingita'u anil haq, anil khalq, wal mauta ingita'un anil khalqi. Adapun kematian hanya terputusnya suatu hubungan dari makhluk. Maka lebih dahsyat putusnya hubungan dengan Allah ketimbang dengan makhluk. Maka dari karenanya hati-hati, jangan kita menjalin hubungan dengan makhluk tapi memutuskan hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai, karena memutus hubungan dengan Allah itu